0: Refuge Worldwide.
1: Refuge Worldwide.
2: طير اسمه سكوت ما بتنوم. بتكون قاعدة كده لحد الصباح. أول ما الصبح لازم تقوم قام سمعني شنو؟ يعني قام قال نستبيذي سكوت ما بيعرفين نومه. لو مشيت معاه النوبة بيكون صحي لحد الصباح. لو مشيت معاه كوسي بيكون صحي لحد الصباح. لو مشيت معاه الأثري بيكون صحي لحد الصباح. لو كان هو في بريطانيا وقمت اجيت إجازة في القاهرة ولاقاني بيكون صحي لحد الصباح. فقام سمعني سكوت مسمينه سكوت مسمينه على الطير. يا أخي نقوم ناكل لنا لقمة كده ونوم. ده خروج بتاعنا. انا الضحيه بتاعتي.

0: شاء الله في مناسبة العيد بعد الدين يسمى المطاعم.
1: والله حبيت للمشاهدين مقطع الانسياب والتعريف الخاص بداخل مجموعة من الأغاني السودانية الخمسة.
0: المقطوع الوحيد من تأليفك في المجموعة؟
1: لا، في مجموعة كبيرة لكن الواحد يعني بيختار الشيء الجميل عشان يقدمه في المناسبة.
0: بالنسبة للمقطوعات الثانية؟
1: في مقطوعة المهيرة وهي أغنية فلكلورية معروفة بالإضافة للحبيبين محمد كاشف ويوم لبيات لحسن عطية والأمل العزبة لخليل إسماعيل.
0: في ملاحظة هنا، أنت ذكرت أغنية المهيرة، أنا ما أعرف دلون من الفلكلور أو من التراث. إمكانية عمل الألحان دي بالآلات الحديثة بالنسبة لكم أنتم؟
1: والله الحقيقة دي تجربة أولى وأعتقد أنها مطروحة للمشاهدين والمستمعين وأتمنى أنه أنجح فيها.
0: بالنسبة لشغلك أنت مع فرقة
1: الويفز
0: وكطالب في معهد الموسيقى، الناحية بتاعت التوفيق بين الجانبين؟
1: والله أعتقد أنه الموضوع مرتبط مع بعض، لأنه هنا موسيقى وهناك موسيقى، ومن خلال الدراسة الواحد ممكن يحاول يطبق أكثر في العمل بتاع الفرقة حتى أنها تكون موجهة بصورة أفضل.
0: لو قلنا الليلة في ظاهرة أو ممكن تكون قضية عامة، مسألة الاهتمام بالجانب الغنائي أكثر من الموسيقى، هل دي حقيقة؟
1: فعلا حقيقة، إذا قارنا الكم الهائل بالنسبة للأغاني مقارنة مع عدد المقطوعات البسيطة، وده دفعني أنه أحاول أقدم المجموعة دي بالإضافة لمجموعة أخرى إن شاء الله.
0: لو حاولنا مثلا نبدأ بداية موسيقية سليمة بالنسبة للجمهور، البداية حتكون كيف؟ هل بمقطوعات عالمية، شيء من التراث؟ بترى أنه مثلا عشان نخلق خلفية ثقافية بالنسبة للمشاهد عشان يقدر يتقبل الأعمال الموسيقية بكل سطر رحمة.

0: قاعدين اروح على الحدث حديت كذا والله الصبحيه بس انت معلم لو الناس دي الضراب ولا الحظش
1: سمع الزمن علينا ده
0: اي
1: رجع في الرجلين
0: شغل بقى في الرجلين
1: ايوه
0: اي لانه لاحظ انا ضابط شغلكم كل شيء على رجلين كذا
1: ايوه
0: اصير روح انت بتسمع اصوات اليمين وابو عركي الفنانين الكبار دي قاعد تسمع لهم
1: انا بسمع اي حاجه
0: ها
1: اي سمع بسمع
0: اي زول بيسمع له
1: اي سمع سامح بسمع
0: لكن ديل تحديدا الناس الكبار اللي قاعد تسمع لهم
1: سامح ما دول قلنا عليهم يعني اصلا
0: عليك الله سي زول بيسمع لي اللي بيعمل عمايلك ده
1: ما ضحك انا برانا اللي انا بسمع لهم لكن حقنا برانا لازم نسويه
0: اه يا روح انت ذاته بيجي عملت حاجه حقك براك عرفتك
1: على الله يديك العافيه
0: والله وانا زول والله اقول لك شيء انا مبسوط منك شديد يا روح لانك انت عملت حاجه فريده كده
1: الله يديك العافيه
0: عرفت يعني جبت حاجه كده ما في زول ذاته عملها قبل كده عرفت حتى بعد ناقص الناس يا روح بقت شنو؟
1: قلنا نغير ايوه
0: نغير
1: ولا بقت الواحد
0: بقت تعمل كل
1: حاجه
0: عرفت كل زول يا روح يعني تتعدى من اساطير البلد
1: حبيب قلبي
0: لانك اشتغلت يعني ما عرفنا فنان في البلد او اكثر زول عنده قاعده جماهيريه
1: المرحوم
0: المرحوم الله يرحمه
1: يا سلام
0: هذا الاستاذ يا اخي محمود عبد العزيز
1: والله طبعا دي كانت تجربه فريده طبعا تجربه فريده منها استفدت منها كثير طبعا
0: وانت اشتغلت معاه فتره قد ايش شنو
1: تقريبا زي سنتين جوا
0: سنتين عليك؟
1: 11 و12 للفرصه هذه
0: كنت شغال معه الوقت ده
1: ايوه قعدت معه في زي العديد كده
0: محمود الاساطير كمان ما بيقولوا الاساطير كمان ما بيقولوا في رصاص
1: لا حول ولا قوه بس كده
0: في جانات
1: وش بعض ما يجري
0: جانات رصاص
1: وحياة ربنا يجيب الحمد لله الحمد لله
0: الله ربنا يرحمه يا اخي الله
1: ربنا يرحمه
0: واشتغلنا برضه مع طه سليمان
1: طه ايوه
0: في تجربه برضه
1: افكاره جميله حبيبي كيف يا طه
0: ايوه
1: ايوه
0: ذكي كده
1: روح شديد شديد شديد
0: صح جابه الوقت ده كنت قلت مشعشع كده ملهل
1: سلام يا رب فكر افكار الشباب العاديين مو فكروا
0: صح
1: كيف؟
0: صح
1: ما شاء الله
0: وزاد زول صاحب صوت فريده والله العظيم
1: حبيبي يا
0: اخي حاليا شغال مع طبعا قبل ترد لي
1: احسب
0: المعلومات اللي عندي قالوا قطع جونات حاليا شغال مع جونات يا رب صح؟
1: الشعب داير كده
0: الشعب داير يقول
1: الشعب داير
0: كده انا ذاته ما داير الاغاني الخفيفه
1: أيوة الضربه ابونا بصوره عمر بيقى عامل كده
0: صح والله لانه بجد تعرف الربع عشان الناس اللي بقت تغني اغاني مسموعه واغاني خاصه بقى ما عندهم وجود
1: ايوه
0: الدائره الضرب بس يقول لك الليله الربع
1: ايوه
0: عمك شغال في يا ماجد
1: نزلونا الخاصين في التلفزيون بيمشوا

0: اما الغنى البدانة بتاع السوق ده بتاع الحفلات
1: صح
0: ولينا ناس حفلات طبعا
1: انتوا نازلينك
0: ايوه ناس ميدان انا بقولوا نحن ناس ميدان
1: ناس ميدان ميدان يا حي ميدان الزنك ده يعني نفس الناس بقول لك ما بينا زنقين عمك شغال بيجي الليله غير عندنا زنقه يلا الربع الزنك ده ذات شنو او الفرق بين يعني في ناس بقول لك الليله الله في كتمه بيجي الفرق بين الزنقه والكتمه شنو
0: الزنق والكتم ده ده كلام مرقنا نحن من حفلات من قاعدين نشتغل
1: عشان كده انا سالتك انت ذات لانك انت بتمرق الحاجه انت بتدينا الاصليه ذات من الحاجه
0: يعني لما نيجي الحفله الحفله دي الخيمه بتكون فاضيه
1: صح
0: دول ما في
1: خلل
0: هذا المناسبه ذات لسه ما ظهر
1: هاي
0: ربطنا يدنا اشتغلنا الغنيه الاولى الغنيه الثانيه الغنيه الثالثه انا عشان اتحرك خطوه لورا ما بقدر اتغير
1: شغل بيكون قفل
0: خلاص
1: بريد بينا
0: الحله والجيران والاصحاب اشتغل والناس بتلمت بعد ثاني شيء فرق انت عشان يعني انت واقف عشان تمروا ما بقدر اتغير
1: شغل بيقوم مزرقي
0: يا زول
1: الحدب الكدمه انت
0: والبيجي ما بيمشي
1: البيجي
0: ما بيرجع بيجي في الحله ثاني ما بيتحرك
1: لو
0: لا ولا اي حاجه
1: ورا انت طبعا يا مراد انا من هنا ما
0: لا لا لا لا
1: الى عمك نبي يقول لك الزنقة والزنقة وفلان انا اللي انا مبسوط لانه معي سنيه قال لك والله يا رب انت يا رب انت في الحفلة طبعا قاعد تزنق انك حصل يوم انت بحفلة زنقوك
0: انا المزنق زنقوني
1: حياتي يا سيدي حاولوا ما ممكن يلموا فينا سافرين
0: حاولوا فينا

الرومي وحيي الرومي وحيي تيريزا التنى ما بكلام تيريزا حسن الناس الطوال حضرانا ما بكلام سي انصاف يعني ود العجب ربيع يعني حمدي سرودي سر عسل البنات أبو طالب راجل كوره

مشاعر وخطبه الاصمات بتلعب ناس طيبه يا نوبه نور وابو طالب نضال وحسون شوقي كل الباب طرفنا يتحب القرفنا.